إلا لله المشهد. استعوا واستقيموا واعتدلوا وسووا صفكم فإن تمام الصلاة رحمكم الله. Lurus dan dirapatkan saf. Allahu Akbar.

قائما آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرف والدرجة العليا الرفيعة وابعد سواد من محمود الذي وعده.